0: على كحر من قديس يهسين هل هاي يقبل الخني هل هاي هل هاي هل هاي هاي هاي.
1: Here's what's on Marguerite.